0: then in London?
1: 1900, right. On the cusp of a new age.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: عم تسمعوا الراديو.
4: عم تسمعوا راديو الحارة.
5: عم تسمعوا راديو الحارة.